0: جوز أختي فتح له محل في عمار، يعني هو اللي موله بالفلوس على أساس هاني يشتغل. فتح المحل وبلش يشتغل. طبعا طبيعة عمل المصور، ممكن يصور عرس، ممكن يصور حفلة عيد ميلاد أو حفلات يعني عادي. فكان يروح يصور ويقول لي أنا مش هون محلي، أنا محلي مع الشباب، أنا محلي بالثورة، أنا ما خلقت علشان أصور عيد ميلاد ولا تبيض في شمعة، أنا خلقت علشان أخدم بلدي. هو مات عشان بلده.
1: ظل تشبيه للإنسان الغربي حتى يفهم هذه الحقيقة، تماما كما لو كان هذا الشخص في حمام الصونة، في داخل حمام الصونة، وبعد ساعات عديدة وعطشان جدا، متعب جدا، مشوب، يعني على درجة عالية من الانفعال بالحرارة، وقيل له إذا فتحت الباب ستدخل إلى غرفة ناعمة هادئة، الكوكتيل ينتظرك والكلمة الطيبة والموسيقى الكلاسيكية. سيفتح الباب ويدخل بكل سعادة، لا يشعر أن ما تركه غالي، بل يشعر أن ما هو قادم عليه أغلى بكثير. لا أستطيع أن أجد مثال آخر الآن حتى أوضح هذه الفكرة لإنسان غربي.

في العز والشرف صرخة عهد نرفعها، خل تظل تدوي بكل زمن كل جيل خل يسمعها، جفوف التصافح جف ظلم من الجتف نقطعها، نثبت وكاسات الصبر لو بيها سم نجرحها، ما نرضى بالذل والعار ما نرضى ما نرضى.

إسرائيل هاي إسرائيل اللي هزمناها بال2000 واللي هزموها أهل غزة مرات عديدة، وإسرائيل اللي هزمناها بال2006 وإسرائيل التي هزمناها بالأمس هي أوهم من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك. فليأخذ هذا العدو علما، نحن لا نخاف الحرب ولا نخشاها ولا نتردد في مواجهتها، وسنواجهها إذا فرضت علينا وسننتصر.

0: انه انا بقيت مدني منه بقيت عسكري. كيف ما بهم اذا بيت اذا انتو جيش دفاع اسرائيلي انتو عم تتعرض للمدنيين يعني بهالحاله هيدي؟ انت عم تتعرض للمدنيين
1: كمان مدنيين؟
0: نعم انا مدني، انا بيت مدني ما عندي نشاط عسكري.
1: انا عارف انت بيت مدني، اطلع من البيت اسمع مني، ده تحذير.
0: تحذير؟
1: اطلع من البيت.
0: نحن متكلين على رب العالمين، ما حدا بيكسرنا عزيمتنا.
1: انا عارف، ما تتكوش معي، خذ الخبر وسوي اللي بدك.
0: نحن متكلين على رب العالمين وما حدا بيهزنا، ما حدا بيهزنا.
1: طيب انا ما بتتكوش معي.
0: انتوا عم تتعرضوا للمدنيين هيك، انت عم تتعرضوا للمدنيين. أنا ما عندي نشاط عسكري، أنا عم مت أنت ما تبلغني، أنا عم بلغك، أنا ما عندي نشاط عسكري.
1: علي أنا حذرتك، سوي اللي بدك، أنا حذرتك، اطلع من البيت بمسافة
0: ألف. الله الحامي، مش أقوى من الله أنتو، الله الحامي. وهذه الأرض أرضنا وما حنطلع منها.

القتال لجيزة وفيك الحقرة فايزة ومن كل ماضي حكام وكل بحور دموع الصبيان دايزة أرواحهم سارت لله عاشت وماتت في الظلام يا عالم فيك يتعلموا الحسانة فريوس ليتامى بلا موس وبلا موش إلا كلام يا عالم الدنيا سكتات والعدا دارت ما بغات العرب سكتات وصهيون دارت ما بغات في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة أطفال الدبحات شيوخ وعيالات السوايع وقفات والأرواح تحصرات السوايع وقفات والكتوب تنهبات في صبرة وشتيلة المهزلة الكبيرة في جبال وودان وطيور وغابات يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم

الفداء الشجاع لما عرفت ان الاخوة في شؤون الاجتماعية وزعوا كياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل للفدائية من اهل المخيم. فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. انا اسمي عايدة الشيخ، عمري 10 سنين، بعيش مع اهلي بمخيم النبطية، بس احنا اصلنا من فلسطين، من الكابري. في الي 5 اخوة، اخوي الكبير بدرس في مصر وابوي بيشتغل نجار. ارسل لك يا اخي العزيز هدية بسيطة منشفي، اتمنى ان تعجبك. كان بدي ارسل لك اشي احسن، بس هاي اللي قدرت عليه. انتوا بتستاهلوا ايها الابطال احسن شي في الدنيا، لانكم تبدون ارواحكم في سبيل فلسطين. واخيرا سلامي لجميع الفدائي الابطال، وميت الف حمل السلام، سلام من اخوتي الصغار والكبار، والسلام ختام اختك عايدة الشيخ مخيم النبطية.

0: عربي. هو شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: استنى ده يو لحظة واوا ميتسوبيشي واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك بغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: يا رب
5: تحكي صلى الله عليه
6: وسلم. Do you have a room?
7: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجيل لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية الماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

مولود جديد، فلذا يحب أبناءه كالعادة. يستحيل أن نشتاق أبدا، يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور. ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير، دور كبير في قلبي يتسع يتسع ويضيق يتسع يضيق. لا أنام لأنه ند مشاجر. لم أعد بعدي نقيا مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا نهج الأكاسي. الوصف مركل للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. الوصف مركل للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجري، صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت، كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

من موتك والدبن يخطط لك إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لبيك يا رسول الله.

أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوساح، المنازل أضرحة، والزنازل أضرحة، والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغد والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة، وشعاري الصباح.

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش الصخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته، إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها، تصفي الماي تحت زروعها قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.

بين مشواري الأول بالخمسينات ومشواري اليوم رحلة عمر، وهالعمر هو مشواري الفني، مشوار ما وقف يوم. يعني أنا بنت هالعمر وطلت اليوم نتيجة لكل هالعمر.